ساعتها ادي دي خلان تتقدر في كده جريد وزينة كنوناتا اللوبية تيبو دوي تونجي دي دي دي تونجي دي دي دمنو

فهل أرتاح؟ فهل أرتاح والدمع ذكية يسفر؟ أغني للحياة، فللحياة وهبت كل قصائدي، وقصائدي هي كل ما أملك.